0: الله من الشيطان الرجيم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم

الأئمه والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.